خلوني انه نوفو يغرا نياتو اوكوني خلوني تو كيميرو انه نوفو يغرا نياتو شراقي دلوني اوكوني خلوني 3 كيني انه نوفو يغرا نياتو